0: باسكي تقول من اول في السلام او نازمينة مش في شيء مبارك
1: ده كم خبري
0: ده ميلا
1: خا خا سيدة بيازخ بلا خبرها واپس خلم بزبوين شو مخا

0: ولوني هورس تا بندي هما كي ديري زياتي هارا بيبي نو دوم رزر سينجا تيكشوالي
1: يا هورين هوري ما هما كي دا ديرو كب نوي كري كري مي سيمال كرل هما تا هي سو ريزلت او فايدا نكرارا او چه کلا ما اروسا شاپنگ سنتر نازان دا پارا اشما كري كري مراورل نو ما تا دير زبردست ريزلت راكو
0: رزا گلونی هوري جزي هم زان دا پارا راورم اشما كري كري
1: کتاسو هم واړو چې مونږ پوندې صفا سترا او هایسته شي نو یو ځل ضرور